لايا لضيعت تنورين. ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك، يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين.

من ضيعت حملايا على ضيعت تنورين. اتذكرتك يا عليا واتذكرت عيونك ويخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوه.